0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 19 من حزيران يونيو في الفاتيكان المشاركين في مبادرات حوارات القرية في قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو. وقال الأب الأقدس لضيوفه إنهم قد أنهوا للتو يومين من العمل المكثف في الدورة الأولى لحوارات القرية، والتي تشكل الخطوة الأولى في مسيرة تهدف إلى تجديد وتصور متجدد للقيادة الأخلاقية في عالم يبدو اليوم مفككا وناسيا لجذوره التاريخية. وتابع الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم قد ناقشوا مواضيع هامة تهم الكنيسة الكاثوليكية أيضا، مثل الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإنسانية، التقدم في السن والحيوية، الرياضة والدبلوماسية، ومستقبل الاستدامة. وأضاف قداسته أنهم قد حققوا هكذا الرغبة التي عبر عنها مؤخرا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، أي الدخول في حوار مع جميع رجال ونساء عصرنا الذين نشاركهم في أحداث البشرية وأسئلتها وتطلعاتها، ونريد أن نكتشف معهم طرقا جديدة من أجل الخير العام وتعزيز حياة كريمة للجميع. ذكر البابا لون 14 من جهة أخرى بحديثه في هذه الوثيقة عن أننا نعيش في زمن يتسم بعمى روحي وثقافي ملحوظ. هناك براغماتية زائفة تدعو إلى قطع جذور الذاكرة، كما لو كان من الممكن أن نحتفل بنوع من خلق جديد منفصل عن الماضي. وحتى الذين يستشهدون بالمبادئ الأخلاقية الكبيرة يمكنهم أن يسقطوا في هذه العدمية التاريخية وينخدعوا بفكرة تقول إن فضائع القرن العشرين لا يمكن أن تتكرر. هذا وقال قداسة البابا للحضور إن حوارهم قد تأسس على رؤية الكنيسة الكاثوليكية للسينودوسية، الإصغاء من الأسفل مع تعزيز الوحدة الشاملة، العمل في مجالات مختلفة مع تنوع الكفاءات والخبرات والرؤى. وسلط الضوء على أنهم ورغم هذه الاختلافات ملتزمون بعمق من أجل التغيير الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي للعالم. وأمام الميل نحو بناء برج بابل الذي يمثل عبادة أصنام الربح على حساب أكثر الأشخاص ضعفا، والذي يزيد من خطر التجريد من الإنسانية، وصل البابا لون 14 فإننا مدعوون إلى الإسهام في بناء أورشليم الجديدة، حضارة المحبة، والتي فيها المحبة هي المبدأ الوحيد الموجه للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتبع الأب الأقدس وكما كتب في رسالته العامة الأولى: لا تولد حضارة المحبة من عمل واحد ومذهل، بل من مجموع أعمال الإخلاص الصغيرة والمثابرة التي تشكل حاجزا أمام التجريد من الإنسانية. لهذا السبب يجدر بنا أن نتوقف وننظر في بعض الجوانب التي يمكننا كل في مجاله أن نتعاون من خلالها في بنائها. ووصل قداسة البابا قائلا للمشاركين في هذه المبادرة إن هذا ما قاموا به في هذا المكان الجميل، أي الحدائق البابوية في قرية كن مسبحا، جاعلين جمال الخليقة والخالق يحفزهم للربط بين البصيرة المحلية والمسؤولية العالمية، وإطلاق مسيرة تهدف إلى تشكيل قيادات شجاعة، وهو ما توجد حاجة كبيرة إليها اليوم. هذا وفي ختام كلمته إلى المشاركين في مبادرات حوارات القرية في قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو، والذين استقبلهم اليوم الجمعة 19 من حزيران يونيو في الفاتيكان، شكر البابا لون الرابع عشر ضيوفه على انفتاحهم واستعدادهم للمشاركة في هذه المسيرة والتي ستجمعهم مجددا في أطر هامة أخرى وستفتح دروبا للمزيد من التقدم. وتضرع الأب الأقدس سائلا أن يبارك الرب جهودهم ويهبهم نعمة أن يكونوا بناة متواضعين لأورشليم الجديدة مدينة الله التي توفر للعطاش الماء الحي ولكل كائن بشري الرعاية والاعتراف وكلمات لطيفة وأياد قادرة على الحنان.
2: خلال استقباله لعميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارشيلو سيميرارو، أذن البابا لاوون الرابع عشر للدائرة بنشر المراسيم الخاصة بالاعتراف باستشهاد خوان توريس و19 من رفاقه، وهم كهنة أبرشيون من جزيرتي إبيزا وفورمنترا، قتلوا بسبب إيمانهم في إسبانيا خلال الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي، وبذلك سيتم إعلانهم طوباويين. في المقابل نال لقب مكرم بعد الاعتراف بفضائلهم البطولية كل من الأم كلارا أندرو إمالفيريت، وهي راهبة عاشت في جزيرة مايوركا بين القرنين 16 و17، وجوليو إميليو ألبرتو دي لومبرد، وهو كاهن ومؤسس لعدة رهبانيات، والأخت ماريا بيترا جوردانو راهبة دومينيكانية في دير سانتا ماريا ديل ساسو في بيبينيا بأقليم توسكانا، والأم ماريا تيريزا تالون مؤسسة رهبانية الزائرات الرعويات لمريم العذراء سيدة الحبل بلا دنس، والأم ماريا أنيازي تريبولي مؤسسة رهبانية العاملات الورعات للقديس يوسف. في وقت الاستشهاد الذي وقع بين آب أغسطس وإيلول سبتمبر عام 1936 كان هؤلاء الكهنة يمثلون نحو نصف الكليروس المحلي الذي كان يمر أنذاك بصعوبات بالغة نظرا للتضييق المتزايد على حرية العبادة في إبيزا، وهي ظروف دفعت الأبرشية إلى تعليق التطوفات لأسباب أمنية. ورغم هذا الموقف الحذر تحولت التوترات الاجتماعية إلى أعمال عدائية علنية مثل تدنيس رعية سان كارلوس عام 1934 وما تلاها من هجمات حرق متعمد، واستهدفت الاضطهادات اللاحقة محو الهوية الكاثوليكية للجزيرتين تماما لدرجة حذف سابقة سان أي قديس من أسماء القرى. وكان خوان توريس رأس هذه الدعوة والأصغر سنا في المجموعة، شابا متواضعا وسخيا، وبقيت ذكرى استشهاده ورفاقه 19 حية طوال هذه السنوات في الكنيسة المحلية. وفي جزيرة إسبانية أخرى وهي مايوركا عاشت وماتت الأم كلارا أندرو إمالفيريت، ولدت في الرابع من كانون الأول ديسمبر عام 1596 واقتيدت في سن السابعة إلى دير القديس بارتولومي في إنكا بداخل الجزيرة. ارتدت باربرا أونوفريا وهو اسمها في المعمودية الثوب الرهباني في سن 12، وأبرزت نذورها الرهبانية في 17 من شباط فبراير عام 1613 بعد وقت قصير من بلوغها 16. كرست نفسها لرعاية الضيوف والمستوصف في الدير، وطورت حياة روحية عميقة وعاشت خبرات صوفية استثنائية رافقتها طوال حياتها. وفي هذا الصدد كلف أسقف مايوركا راهبا كرماليا بإجراء تحقيق فرض تدابير عدة، حيث أخذت الراهبة التوجيهات على محمل الجد والتزمت بها. وفي 16 من حزيران يونيو عام 1628 أبلغت معرفها بأن مرضها سيكون سريعا وطلبت الاعتراف كما لو كانت المرة الأخيرة، وبعد أسبوع دخلت في النزاع الأخير ونالت مسحة المرضى. لقد عاشت فضيلة الطاعة بطريقة مثالية لا سيما عندما خضعت للتحقيقات بسبب خبراتها الصوفية، إذ قبلت كل شيء بتواضع عميق خاضعة لقرارات السلطة الكنسية، وقد جعلت شهرة قداستها من دير القديس بارتولومي مزارا يحج إليه المؤمنون حتى يومنا هذا. أما الأخت ماريا بيترا جوردانو فقد كانت من نابولي ونشأت في عائلة شديدة التعبد لسيدة بومباي وكتابات القديس بارتولو لونغو، وولدت في نابولي في الرابع من تموز يوليو عام 1912، وبعد انتقال عائلتها إلى روما بسبب خلافات والدها مع النظام السياسي ترددت الراهبة على كنيسة سانتا ماريا سوبرا مينيرفا، حيث أدركت دعوتها للحياة الرهبانية وطلبت دخول دير الدومينيكان سانتا ماريا ديل ساسو بالقرب من بيبينيا في توسكانا. وهناك بعد حصولها على عفاء من الكرسي الرسولي نظرا لصغر سنها عينت معلمة للمبتدئات وصارت لاحقا رئيسة للجماعة، ونظرا لأن وفاتها تعود إلى 21 من حزيران يونيو عام 2006، فإن دعواها تحظى بالعديد من شهادات العيان المباشرة، وقد عاشت الراهبة حياتها كلها مستلهمة من الإنجيل. ومن بلدة هانوفر القريبة من يوتيكا في ولاية نيويورك، جاءت الأم ماريا تيريزا تالون، مؤسسة رهبانية الزائرات الرعويات لمريم العذراء سيدة الحبل بلا دنس. ولدت في 6 أيار مايو عام 1867، وهي ابنة لمهاجرين إيرلنديين، وفي سنة مبكرة جدا أفضت إلى والدتها برغبتها في الانتماء الكلي لله. ورغم بعض التحفظات من جانب عائلتها، تم قبولها في رهبانية أخوات الصليب المقدس ونوتردام في ولاية إنديانا. وفي سان فرانسيسكو حيث عينت، تفشى وباء الدفتيريا فأصيبت به الراهبة أثناء عنايتها بالمرضى.

0: فيها على الله والرسالة من أجل تعليم الأطفال والبالغين الأكثر إهمالاً. أخيراً تأتي قصة الأم ماريا أنيزي تريبولي التي ولدت في فلورنسا في 20 من نيسان أبريل عام 1879 بدون اعتراف من والدها الطبيعي، وبسبب الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها أسرتها أرسلت إلى ملجأ القديس يوسف، حيث نضجت دعوتها حتى أبرزت نزورها الرهبانية. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وصعوبات أخرى، اقتنعت الراهبة بضرورة ترك العمل وتأسيس رهبانية العاملات الورعات للقديس يوسف، والتي قبلت في أبرشية إيمولا، وقادت العديد من المبادرات الخيرية خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك استقبال مجموعة من اليهود والمواجهة اللاحقة مع الجنود الألمان. وتقديراً لالتزامها هذا، اعترف بها بعد وفاتها كصاحبة مروءة بين الأمم، أي نصيرة للحق. وفي عام 1958 ظهرت عليها مشاكل القلب الأولى، والتي أدت بعد 6 سنوات إلى وفاتها في 27 من شباط فبراير عام 1965 عن عمر يناهز 85 عاماً. لقد عاشت الراهبة إيمانها مترجمة إياه إلى أعمال محبة عديدة، مستلهمة بشكل خاص من الأسلوب الفقير والبسيط للقديس فرانسيس الأسيزي.
1: استقبل قداسة البابا ليون 14 يوم أمس الخميس 18 من حزيران/يونيو في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية بيرو السيد خوسيه ماريا بالكازار زيلادا، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد كالاغير. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وبيرو والرغبة في تعزيزها، كما وتم التوقف عند مسائل ذات اهتمام مشترك من بينها الوضع الاجتماعي الاقتصادي، نشاط التعدين غير القانوني، تعزيز الخير العام أو الحوار، إضافة إلى الالتزام لصالح التلاحم الاجتماعي. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول الوضع الاجتماعي السياسي الأقليمي والدولي، مع إشارة خاصة إلى ظاهرة الهجرة، الجريمة المنظمة وتداعيات النزاعات.
2: تشهد أذربيجان حراكا دبلوماسيا ودينيا متجددا مع زيارة الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد رئيس الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان إلى البلاد، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 19 من حزيران/يونيو الجاري، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وترسيخ مبادئ التعايش السلمي. الزيارة التي تأتي في سياق العلاقات المتنامية بين الفاتيكان وأذربيجان حملت دلالات رمزية عميقة، إذ استحضرت خلالها رمزية النار والرياح، وهما عنصران يرتبطان بهوية البلاد وتاريخها. فالنار ترمز إلى الحب، فيما ترمز الرياح إلى الانسجام، وهما قيمتان تسعى كل من الكنيسة الكاثوليكية وأذربيجان إلى ترسيخهما في علاقاتهما المشتركة. في العاصمة باكو ألقى الكاردينال كوفاكاد كلمة في مقر شيخ الإسلام في القوقاز الله شكر باشا زادي، عبر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدا بما وصفه بالصداقة الطويلة التي تجمع الكرسي الرسولي بالمجتمعات الدينية المختلفة في أذربيجان. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الدينية والدبلوماسية، من بينها المطران فلاديمير فيكيتي، إلى جانب ممثلين

0: مسؤولين عن الطوائف المسيحية واليهودية في البلد الآسيوي. وأكد المسؤول الفاتيكاني خلال كلمته أن العلاقات بين الجانبين تعززت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية، مستذكرا الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما البابا يوحنا بولس الثاني عام 2002 والبابا فرانسيس عام 2016، واللتين ساهمتا في توطيد جسور التواصل والتفاهم. واستنادا إلى الوثيقة المجمعية في عصرنا، شدد كوفاكاد على أهمية الشراكة بين المسيحيين والمسلمين في خدمة السلام، مؤكدا أن أتباع الديانتين يشتركون في عبادة الإله الواحد خالق السماء والأرض، وأن هذا الإيمان المشترك يمكن أن يشكل قاعدة متينة لبناء الثقة والتعاون. كما أشار نيافته إلى الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين في العام 2011، إضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الديني التي أبرمت العام الماضي، يعكسان قناعة مشتركة بأن الحوار بين الأديان لا يقتصر على تبادل الأفكار وحسب، بل يمثل مسارا عميقا نحو الفهم المتبادل وبناء الثقة. في إطار التطلع إلى المستقبل، حدد الكاردينال كوفاكاد 5 التزامات رئيسية ينبغي العمل عليها، أبرزها نبذ الخطاب الذي يغذي الانقسام والكراهية، والعمل من أجل سلام قائم على العدالة وصون كرامة الإنسان، والإنصات إلى ضحايا النزاعات، وتجديد الحوار بين الشعوب والثقافات، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة. في سياق الزيارة، التقى الكاردينال كوفاكاد أيضا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث نقل إليه تحيات البابا لاوون 14 وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. كما ناقش الطرفان دور الكنيسة الكاثوليكية المحلية، إضافة إلى مشروع بناء كنيسة ثانية في البلاد، في مؤشر على استمرار الحضور الكاثوليكي وتوسعه. وتناول اللقاء أيضا التعاون القائم بين الفاتيكان ومؤسسة حيدر علييف، لاسيما في مجالات حماية التراث الثقافي وتعزيز الحوار بين الأديان، بما يعكس التزاما مشتركا بجعل التعددية الدينية والثقافية ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة.
1: أقبى موافقت البرلمان الأوروبي الأربعاء 17 من حزيران يونيو على إجراءات جديدة أكثر تشددا تتعلق بترحيل المهاجرين. أصدرت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي بيانا يحمل توقيع رئيسها المطران ماريانو كروتشاتا، وجاء فيه أن اللجنة، ومع اعترافها بمسؤولية السلطات العامة المشروعة عن إدارة الهجرة وضمان سلامة الحدود ومحاربة الإتجار بالبشر، تظل قلقة أمام بعض جوانب الإطار الجديد التي تهدد بإضعاف الحماية الفعلية للحقوق الأساسية ولكرامة الأشخاص الضعفاء. وتوقف البيان بشكل خاص عند إطالة فترات الاحتجاز والتقييدات المفروضة على الاستئناف وتوسيع المسؤوليات لتشمل دولا أخرى، لأن هذه كلها إجراءات تطرح تساؤلات أخلاقية وإنسانية جادة. وأرادت لجنة مجالس الأساقفة التشديد على أن الهجرة ليست قضية إجراءات أو إحصائيات أو إدارة للحدود، بل هي تعني كائنات بشرية، رجالا ونساء وأطفال، لكل منهم كرامة لا يمكن الانتقاص منها، ويجب أن تظل في مركز أي قرارات سياسية. وبعد الإشارة إلى تذكير البابا لاوون 14 من جزر الكناري أوروبا والعالم بأنه لا يمكن البقاء غير مبالين بمن يموتون في البحر أو يصبحون ضحايا للإتجار بالبشر والمضطرين إلى ترك بلدانهم، أرادت لجنة مجالس الأساقفة تجديد ندائها كي تظل إجراءات الهجرة واللجوء راسخة بقوة في احترام الكرامة البشرية والحقوق الأساسية، ومن بينها الحق في اللجوء وضمان وحدة العائلات والعناية الخاصة بمن هم أكثر ضعفاً.
2: قبل أيام قليلة من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد يوم الأحد 21 من حزيران يونيو 2026، دعا مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك إلى يوم الصلاة في 19 من حزيران يونيو، وأشار في بيان نشره للمناسبة إلى أن هذا اليوم يتضمن أمسيات صلاة في الأبرشيات والرعايا، ودعا المؤمنين إلى إضاءة شمعة كعلامة إيمان ورجاء من أجل مستقبل البلاد. وأضاف مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك أن هذه المبادرة ترمي إلى إيكال البلاد إلى الله في لحظة حساسة من حياتها الديمقراطية، وتريد الكنيسة في كولومبيا من خلال هذه المبادرة توفير مساحة روحية لتعزيز التأمل والحوار والطمأنينة، وذلك في ظل مناخ يتسم بتوترات سياسية واجتماعية شديدة في البلاد. وفي الكتيب الذي أعدته الأمانة الدائمة لمجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك بمناسبة يوم الصلاة في 19 من حزيران يونيو، تمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة ترمي إلى تعزيز اللقاء بين المواطنين وتقوية الروابط التي توحد الشعب وإعطاء الأولوية للخير العام. وستتمحور أمسيات الصلاة في الأبرشيات والرعاية حول روحانية قلب يسوع الأقداس، وسيدعى المؤمنون إلى التأمل في قلب يسوع الأقداس، كما وسيتم تسليط الضوء على ضرورة بناء جسور وتعزيز ثقافة اللقاء. ومن خلال الصلاة تريد الكنيسة تشجيع مناخ من الاحترام المتبادل وتعزيز المصالحة بين المواطنين ودعم بناء سلام دائم يرتكز إلى العدالة واحترام كرامة كل إنسان.
0: حذر كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة من تفاقم أزمة الجوع العالمية خلال الأشهر المقبلة، إذ حدد تقرير مشترك 13 بؤرة ساخنة للجوع حول العالم، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر تدهور إضافي في إمكانية الحصول على الغذاء. وأشار التقرير إلى أن السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضرراً إلى جانب شمال شرق نيجيريا والصومال، حيث بلغت مستويات انعدام الأمن الغذائي درجات خطيرة للغاية. وأكد أن النزاعات المسلحة تبقى العامل الرئيسي وراء تفشي المجاعة، إذ تشهد 12 منطقة من أصل 13 حروبا أو أعمال عنف أو اضطرابات سياسية. كما تسهم الأزمات الاقتصادية وتراجع المساعدات الإنسانية والتغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع مخاوف من موجات جفاف وفيضانات قد تضرب الإنتاج الزراعي. في السودان يزداد خطر المجاعة مع استمرار الحرب، حيث يعاني نحو 19 مليونا ونصف المليون من مستويات جوع حرجة. أما في جنوب السودان فيواجه أكثر من نصف السكان أزمة غذائية حادة. وفي اليمن وقطاع غزة لا تزال الأزمة الإنسانية مفتوحة رغم بعض التحسن النسبي في غزة بعد وقف إطلاق النار أواخر عام 2025. كما أبدى التقرير الأممي قلقا كبيرا إزاء الوضع في نيجيريا والصومال، إضافة إلى أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي. في الختام دعت منظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وزيادة التمويل، محذرة من أن التأخر في الاستجابة قد يدفع ملايين الأشخاص نحو المجاعة والكوارث الإنسانية.
2: ب وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة الذكرى 50 لمؤتمرات ستوبنفيل الصيفية للشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه قداسة البابا لابون الرابع عشر رسالة فيديو للمشاركين في نسخة صيف 2026. قال فيها: أيها الأصدقاء الأعزاء، يسعدني أن أحييكم جميعا بينما تجتمعون في أماكن مختلفة للمشاركة في مؤتمرات ستوبنفيل الصيفية للشباب في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى 50 لهذه اللقاءات. وكما تعلمون، ربما نحتفل هذا العام أيضا بالذكرى 100 لوفاة القديس فرانسيس. وبما أن هذا الحدث تنظمه جامعة ستوبنفيل الفرنسيسكانية، فقد رأيت أنه من المناسب التأمل في الرسالة التي يمكن أن يوجهها القديس فرانسيس للشباب اليوم. أعتقد أنه يمكنه التحدث إلينا عن أشياء كثيرة، ولكن بشكل خاص عن السلام الحقيقي والفرح الكامل، إذ كانت هذه المواضيع جزءا أساسيا من حياتي. تابع أبو الأقدس يقول: لو التقيتم بالقديس فرانسيس في القرن 13 في شوارع أسيزي، لكان على الأرجح قد نظر إليكم بابتسامة هادئة ومحبة وقال: سلام وخير. هكذا كان القديس فرانسيس يحيي الناس غالبا، وهذا يعبر عن إحدى الرغبات التي كانت في قلبه. ونحن أيضا يمكننا أن نسأل أنفسنا: هل أتمنى السلام الحقيقي للذين يتواصلون معي؟ هل أعامل الآخرين بطريقة تحمل لهم السلام؟ الآن قد تقولون أن هذا ليس سهلا دائما، ففي بعض الأحيان قد يتسبب سلوكنا حتى تجاه الذين نحبهم كثيرا في الأحباط والصراع بدلا من السلام. يجب أن نضع في اعتبارنا أن القديس فرانسيس قد نجح في زرع السلام، ليس بجهوده الخاصة، بل لأنه كان يمتلك في داخله نبع السلام الحقيقي. لقد كررت مرارا أن السلام هو عطية من الله، عطية ننالها عندما ندعو الرب للدخول إلى قلوبنا. حينها نصبح مدعوين لنكون أدوات لسلامه، فنحمله إلى عائلاتنا وجماعاتنا وبلداننا وإلى العالم أجمع. أود أن أدعوكم لاستغلال لحظات الصمت خلال هذه المؤتمر لاكتشاف سلام المسيح الذي وعد بأن يمنحه لتلاميذه. أضاف الحبر الأعظم يقول: كان القديس فرانسيس معروفا أيضا بأنه شخص فرح بشكل خاص، إذ كان يفرح بجمال الخليقة وبجود الله ورحمته اللامتناهية وبارتداد الخطأ. ومع ذلك قد يدهشكم كيف شرح ذات مرة ماهية الفرح الكامل. ففي إحدى ليالي الشتاء، بينما كان عائدا إلى أسيزي سيرا على الأقدام مع الأخ ليون أحد الأعضاء الأوائل في الرهبنة الفرنسيسكانية، بدأ القديس فرانسيس في تعداد الأشياء التي تبدو في ظاهرها صالحة ولكنها لا تؤدي إلى الفرح الكامل. وفي لحظة ما هتف الأخ ليون: أيها الأب فرانسيس، أخبرني أين يمكن العثور على الفرح الكامل؟ وفي رده وصف القديس موقفا مأساويا يتضمن المعاناة من البرد والجوع والرفض، وهو عكس ما يتوقعه المرأة، مضيفا أنه إذا قبلت تلك الصعوبات بصبر ودون تذمر وبمحبة نحو الله فهذا هو الفرح الكامل. تابع أبو الأقدس يقول: وقد نتساءل هل من الممكن حقا الشعور بالفرح في مثل هذه الظروف الصعبة؟ إن هذا ممكن فقط إذا كانت حياتنا مبنية على علاقتنا بالله كأب محب. وفي الواقع فإن فرح القديس فرانسيس، الفرح الذي تحدث عنه، لا يمكن العثور عليه من خلال الأجهزة الإلكترونية أو قضاء ساعات أمام الشاشة أو التصفح اللامتناهي لوسائل التواصل الاجتماعي كل يوم. فهذه الأنشطة غالبا ما تهدر وقتا ثمينا يمكن استخدامه في لحظات الصلاة الصامتة أو تنمية صداقات حقيقية أو قضاء وقت نوعي مع العائلة أو معرفة المزيد عن الإيمان أو الدراسة أو ممارسة الرياضة. كما لا ينبغي أبدا البحث عن الفرح من خلال تعاطي المخدرات أو الإفراط في الكحول أو العلاقات السطحية أو الهوس بصورتنا أو أي نوع آخر من السلوكيات الضارة.
2: ومن المثير للدهشة أنه لا يمكن العثور عليه حتى في المقتنيات مثل الثروة والجمال أو الشهرة أو حتى الصحة، لأننا يوما ما سنترك كل ذلك وراءنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن محبة الله وحدها هي التي تمنحنا فرحا حقيقيا وكاملا، وإذا كنا مقتنعين تماما بأن الله يعتني بنا كأبناء محبوبين له فلن نشعر بالارتباك أو الأحباط حتى في المواقف الصعبة. لقد قيل لكثير منكم منذ الصغار أن الله يحبهم، ولكن هل تؤمنون بذلك حقا؟ أنتم ثمينون في عيني الله، هو يحبكم من دون شروط، هل أنتم متأكدون من هذا؟ إذ نميتم معه علاقة ثقة من خلال الصلاة المنتظمة ومن خلال قبول الأسرار المقدسة، وإذ سلمتم أنفسكم بين يديه فإن القلق أو الحزن والعزلة ستتلاشى، في حين ستملأكم نعمته وتلهب محبته قلوبكم. هذا هو السر لمواجهة الظروف الصعبة بابتسامة، افتحوا قلوبكم لاكتشاف هذه الحقيقة. طبعا أبو الأقدس يقول إن رسالة القديس فرانسيس إذن ورسالتي أنا أيضا هي بسيطة: السلام الحقيقي والفرح الكامل هما عطيتان من الله تأتيان عندما نفتح عليه ونثق في قدرته على تغييرنا. فماذا يمكننا أن نقدم له في مقابل حب كبير كهذا؟ وهذه العطايا السخية لا شيء سوى أنفسنا. واليوم يحتاج الرب إلى مرسلين يحملون الكلمة إلى الذين لا يعرفونه، ولا رجال ونساء قديسين يعطون الحياة لعائلات كاثوليكية محبة، وإلى كان يكونون آباء روحيين وخداما للأسرار، وكذلك إلى رهبان وراهبات يشهدون لفرح ملكوته الحقيقي. فإذا كان لديهم شعور بأن الرب ربما يدعوكم إلى أحد هذه الدعوات، فلا تنغلقوا على أنفسكم تتبعدوا أو تبتعدوا بسبب الخوف، بل أخطوا خطوة إلى الأمام وقولوا للرب: هأنذا أرسلني. وفي الوقت عينه لا تخافوا من التحدث مع شخص ما، صديق تثقون به أو كاهن أو راهبة. وختم البابا لاون الرابع عشر رسالته بالقول: أتمنى لكم جميعا مؤتمرا مثمرا، وأصلي لكي تملأكم محبة المسيح في هذه الأيام وتتعرفوا على شباب آخرين يرغبون في بذل حياتهم بالكامل له، وبذلك يجدون السعادة الحقيقية. إذا أوكلكم جميعا إلى شفاعة الوالدية لسيدتنا مريم العذراء سبب سرورنا، أطلب لكم بركات الله الوافرة للسلام والقوة. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، آمين. راع حكيم وساهر قادر على خدمة الكنيسة سواء في المهام الأكثر تواضعا أو في تلك الأكثر ثقلا بالمسؤولية، قائد لشعب الله ولإخوته في الأسقفية، قادر على تقديم التوجيه في اللحظات المهمة والدقيقة مواجها تحديات متعددة بحماس وتمييز وشجاعة. بهذه الكلمات وصف البابا لاون الرابع عشر في عظته الكاردينال كاميل لورويني الذي توفي يوم الثلاثاء في 16 من حزيران يونيو عن عمر يناهز 95 عاما، خلال ترأسه قداس الجناز بعد ظهر الخميس في 18 من حزيران يونيو عند مذبح كرسي بطرس في بازليك القديس بطرس. وكان الكاردينال قد شغل منصب النائب العام للبابا في أبرشية روما ورئيس أساقفة بازليك القديس يوحنا اللاتيران من عام 1991 إلى عام 2008، ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا من عام 1991 إلى عام 2007. وتذكر البابا بامتنان المشاريع والرؤى والمبادرات التي قام بها الكاردينال خلال سنوات خدمته الطويلة للكنيسة. وقد وجد الحبر الأعظم أيضا في القراءات التي قدمتها الليتورجية صفات ومواقف الأمانة للمسيح وللكنيسة، والتي كان الكاردينال لرويني مثالا سعيدا لها. تذكر رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما أنه لا شيء يمكنه أن يفصلنا عن محبة الله، وهي حقيقة حركت الكاردينال لرويني أيضا. إن التقلبات المتعددة التي عرف رئيس أساقفة إيطاليا السابق كيف يرافق فيها المؤمنين والجماعات التي عهدت إليه خلالها خدمته الطويلة تشهد على استجابة إيمان راسخة وساهرة من الكاردينال لعطية محبة الرب التي لا تقار، وهي أمانة تغذت من العلاقة المستمرة واليومية مع الله. وفي الإنجيل المأخوذ من إنجيل القديس يوحنا والذي يصلي فيه يسوع إلى الآب: لكي يمنح الذين أعطيتني إياهم أن يكونوا حيث أكون أنا، وجد الحبر الأعظم نجمة القطب لحياة الكاردينال لويني التي استثمرت بالكامل في خدمة مشيئة الرب وتفسيرها. وفيها نجد ملخصا لبرنامج واتجاه والهدف الأسمى لحياة بذلها من أجل خير الأخوة وعاشها في البحث المستمر عن مقاصد الله لخلاصه وخلاصهم. وهي تطلعات شخصية دعا أسقف روما إلى اتباعها والتمثل بها. وكان الكاردينال الراحل قد نال فرصة العمل مع بعض القديسين العظام في العصر الحديث مثل القديس بولس السادس والقديس يوحنا بولس الثاني. وأكد البابا أن الكاردينال استطاع أن يستوعب الكثير خاصة من مثال وحدة الحياة لدى الأخير، لدرجة أن سمات أحدهما كما أوضح الحبر الأعظم يمكن العثور عليها في الآخر. وتابع البابا لون الرابع عشر قائلا إن جميع المزايا الشخصية المثالية للكاردينال رويني تجد سموها في الشعار الذي اختاره لإسقفيته: الحق يحرركم. وهي حكمة بيبلية من المفيد جدا تذكرها في أوقاتنا الحالية التي تتسم بالاضطراب والسيولة. وقال نحن جبلنا من أجل الحق والخير، وفيهما وحدهما نجد الوحدة والسلام وتحقيق الذات الكامل. وفي الحياة الأرضية وللأبدية تذكرنا هذه الكلمات بوضوح برسالة ذات أهمية خاصة لعصرنا، حيث يمكن للمرء أن يصاب بالاضطراب بسبب الانحرافات النسبية والرؤى السائلة تماما للواقع وللإنسان. وفي ختام العزة صلى الحبر الأعظم لكي يمنح الله الكاردينال الراحل مكافآت سلامه الذي لا ينتهي وشكر الأشخاص الذين رافقوا الكاردينال وعاونوه وعضدوه في سنوات مهامه الكنسية وكذلك في سنوات الشيخوخة والمرضى.
3: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة 19 من حزيران يونيو في جلسة حوار للجمعية العامة ولجنة دولية علمية مستقلة تمحورت حول الذكاء الاصطناعي. ورحب الكرسي الرسولي بانعقاد هذه الجلسة، ثم ذكرت البعثة في مداخلتها بتشديد البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة على أن التقنيات الحديثة لا يمكن توقع عملها بشكل كامل، ما يعقد من منظومة تبعاتها المحتملة على المدى الطويل سواء على كرامة الأشخاص أو على الخير العام. ومن هذا المنطلق يرحب الكرسي الرسولي بتكليف اللجنة العلمية المذكورة بالقيام بدراسة مبنية على الدلائل العلمية وتقييم مخاطر وتأثير الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل ضمان أسس علمية لإدارته. ووصلت البعثة مشيرة إلى أنه ينتظر أن تقدم اللجنة خلال ما يقل عن شهر تقريرها السنوي الأول، وذلك في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي الذي سيعقد في مدينة جنوا الإيطالية. وأعرب الكرسي الرسولي في هذا السياق عن الرجاء أن يساعد هذا التقرير على إطلاع الجماعة الدولية بشكل أفضل خلال مناقشتها لهذا الموضوع في لحظة حساسة. ويرى الكرسي الرسولي أن تقييما جادا لما يوفر استخدام الذكاء الاصطناعي من فرص وما يمكن أن يشكل من مخاطر يجب ألا ينظر إليها باعتباره عقبة أمام التطور، بل كفعل مسؤولية، وهما له أهمية أمام الفجوة الكبيرة بين الإيقاع السريع للتغيرات التكنولوجية والتطور البطيء للقواعد والأطر المؤسساتية والاحتياجات الخاصة بالحماية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التعامل مع تطبيق التقنيات الحديثة. ووصلت بعثة الكرسي الرسولي مداخلتها مشيرة إلى أن التكنولوجيا ليست أبدا محايدة، فهي تعكس بالضرورة أولويات وافتراضات من يصممها ويمولها يديرها ويستخدمها، وكل منظومة تمثل اختيارات من خلال ما تقيس وتتجاهل أو تحسن. ولهذا فمن الضروري أن يكون البعد الأخلاقي جزءا من المنظومة لا أن يعتبر خطوة لاحقة. وعادت بعثة الكرسي الرسولي هنا مجددا إلى ما كتب قداسة البابا لون الرابع عشر في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة: لا يمكن أن يقتصر التمييز الأخلاقي على السؤال هل نحن نستخدم نظاما معينا لهدف جيد أو سيء، بل يجب أن نتساءل أيضا عن كيفية تصميمه وعن فكرة الإنسان والمجتمع التي تنطوي عليها البيانات والنماذج التي توجهه. وفي ختام المداخلة أكدت البعثة مواصلة الكرسي الرسولي المشاركة البناءة في الجهود الدولية الساعية إلى ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي الكرامة البشرية ويحفظ دعوة الإنسان التي تلقاها من الله ويعزز الخير العام. عقد من الرابع عشر حتى السبع عشر من حزيران يونيو الجاري في العاصمة الصربية بلغراد، اللقاء السنوي 53 للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا، والذي اختير عنوانه أن نكون كهنة اليوم في أوروبا، الدعوة والتكوين. وحول هذا اللقاء أصدر اتحاد مجالس أساقفة أوروبا الذي نظمه بالتعاون مع مجلس أساقفة القديسين سيريل وميثوديوس بيانا عرف فيه بما تم التطرق إليه، فأشار إلى بداية اللقاء بالاحتفال بقداس إلهي في كاتدرائية انتقال الطوبوية مريم العذراء، ترأسه رئيس أساقفة بلغراد الكاردينال لاديسلاف نيمت، نائب رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا. وفي اليوم الثاني 15 من الشهر بدأت أعمال اللقاء بمداخلة لرئيس الاتحاد المتران جينتراس جروشاس رئيس أساقفة فيلنيوس، انطلق فيها من الرسالة العامة الأولى للبابا لون الرابع عشر الإنسانية الرائعة باعتبارها مرجعا للتساؤل حول الجوانب الأنثروبولوجية والثقافية والرعوية والروحية لتكوين الكهنة في أوروبا اليوم. وشدد رئيس الاتحاد على حاجة الكنيسة في أوروبا إلى كهنة قريبين من الأشخاص قادرين على مرافقتهم أمام تحديات الحياة بمنظور الإنجيل، جاعلين قرب المسيح ملموسا. وأشار بيان الاتحاد مجالس أساقفة أوروبا إلى عدد من المداخلات الهامة، من بينها مداخلة رئيس جامعة اللاتيران الحبرية المتران ألفونسو أمارانتي، والتي تمحورت حول جمال الخدمة الكهنوتية في خدمة عالم مركب، وتحدث فيها عن أزمة ثقافية في أوروبا تؤثر على خدمة الكهنة، وتوقف عند بعض جوانب هذه الأزمة الثقافية، فتحدث عن أمية التفسير وفقدان العلاقة بين المعلم والطالب، غزو وسائل الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وأكد أن مثل هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بشكل سطحي، وتحدث في المقابل عن 4 عوامل أساسية بالنسبة للكهنوت انطلاقا من تعليم البابوات 4 الأخيرين، وهي اتحاد الكاهن مع المسيح في القربان الأقدس، صداقته مع الله ومع الإخوة، قربه كراعٍ، والحياة الأخوية في الكهنوت. هذا ومن بين المواضيع التي تم التأمل فيها خلال أعمال اللقاء السنوي حسب ما جاء في بيان اتحاد مجالس الأساقفة: الدعوة الكهنوتية والتكوين المتكامل، الشهادة والصلاة، الخدمة الكهنوتية طريق التكوين الدائم، والتكوين النفسي للكهنة من منظور العلوم الإنسانية. وفي آخر أيام اللقاء تم تخصيص الأعمال لتقارير الأمناء العامين لمجالس الأساقفة، حيث عرف كل منهم بنشاطات المجلس ومبادراته التي يتم تقديمها وتنفيذها من خلال اللجان المختلفة. وتبع البيان الصادر عن اتحاد مجالس أساقفة أوروبا حول اللقاء أن الأمناء العامين قد أعربوا في الجلسة الختامية عن القرب من الشعب الأوكراني أمام الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن ضحايا مدنيين وعن إلحاق الضرر بكاتدرائية كييف، كما وجددوا النداء باسم مجالس الأساقفة من أجل سلام مجرد من السلاح ومجرد له. أشار البيان أيضا إلى أن برنامج اللقاء قد تضمن وإلى جانب جدول الأعمال لحظات صلاة واحتفالات لتورجية وزيارة للتعرف على الإرث التاريخي والدينية لمدينة بلغراد. هذا وقد تم الاتفاق على أن يعقد اللقاء السنوي القادم للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا في سراييفو، وذلك من 13 حتى 16 من حزيران يونيو 2027.
4: في مشهد يحمل الكثير من الألم والرمزية، نظمت جماعة سانت جيديو مساء 18 من يونيو في بازيليكا القديسة مريم في حي تراستيفيري بروما، نظمت وقفة صلاة بعنوان الموت أملا، إحياء لذكرى آلاف المهاجرين الذين فقدوا حياتهم وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا. جاءت هذه المبادرة عشية اليوم العالمي للاجئين، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من السياسات الأوروبية الجديدة بشأن الهجرة والترحيل. الوقفة التي تنظم سنويا منذ نحو 20 عاما خصصت هذه السنة لاستذكار أكثر من 77,000 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا منذ العام 1990 أثناء محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط أو طرق الهجرة البرية والبحرية الأخرى باتجاه القارة الأوروبية. وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعاً مقلقاً في نسبة الوفيات رغم انخفاض أعداد الوافدين، حيث سجلت حالة وفاة واحدة مقابل كل 47 محاولة عبور. هذا الحدث استلهم رسالته من كلمات البابا ليون الرابع عشر، والتي وجهها قبل أيام خلال زيارته إلى جزر الكناري الإسبانية، حين قال الحبر الأعظم للمهاجرين: أنحني أمام كرامتكم. كلمات حملت دعوة واضحة إلى أوروبا لإعادة النظر في تعاملها مع المهاجرين وعدم اختزالهم في أرقام أو ملفات إدارية، بل النظر إليهم كبشر يهربون من الحروب والجوع والتغير المناخي بحثا عن النجاة. في هذا السياق شددت دانييلا بومبي المسؤولة عن ملف الهجرة في جماعة سانتيجيديو، شددت على أن كثيرا من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا أو إسبانيا يروون قصصا قاسية عن رحلات محفوفة بالموت والاستغلال، وأوضحت أن بعضهم حاول عبور البحر 7 أو 8 مرات مدفوعا بالخوف من جهة والأمل في حياة أفضل من جهة أخرى. وأضافت أن الوقفة ليست فقط لتكريم من ماتوا، بل أيضا للاستماع إلى من نجوا وحملوا معهم أسماء وأحلام من فقدوهم في الطريق. تأتي هذه الفعالية في سياق سياسي حساس بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وتوحيد الإجراءات بين الدول الأعضاء، خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات إنسانية ودينية، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تراجع الضمانات القانونية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين. في هذا الإطار دعت جماعة سانتيجيديو إلى توسيع القنوات القانونية للهجرة، مثل الممرات الإنسانية وتأشيرات العمل ولم شمل العائلات، عوضا عن الاعتماد على مراكز الاحتجاز أو الترحيل القسري. وترى الجماعة الكاثوليكية أن القارة الأوروبية التي بنيت تاريخيا على التنوع الثقافي والديني مطالبة اليوم باستعادة روحها الإنسانية، خاصة في ظل التحديات الديمغرافية التي تعانيها دول مثل إيطاليا وإسبانيا. هذا وقد أولت الوقفة اهتماما خاصا بمصير الأطفال المهاجرين الذين يشكلون الفئة الأكثر هشاشة، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن النساء والأطفال يمثلون نحو 28% من ضحايا الهجرة خلال السنوات الأخيرة. كما استعاد المنظمون حادثة وفاة رضيعة لم يتجاوز عمرها شهرا واحدا بعدما تعرضت للبرد القارس في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في صورة تجسد قسوة هذه الرحلات. في ختام هذه الفعالية جدد المشاركون دعوتهم إلى استئناف عمليات الإنقاذ في البحر وفتح طرق آمنة للهجرة، مؤكدين أن الأمل في حياة أفضل يجب أن يبقى حقا إنسانيا مكفولا للجميع، لا امتيازا يدفع الإنسان حياته ثمنا للوصول إليه. أطلق صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذيرا شديد اللهجة بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مؤكدا أن الأطفال ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 8 أشهر. وفقا للهيئة الأممية فقد قتل 265 طفلا فلسطينيا وأصيب أكثر من 400 آخرين منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، في حصيلة وصفتها بأنها تعكس استمرار العنف وفشل حماية المدنيين لاسيما الأطفال. المتحدث بلسان هيئة اليونيسف جيمس ألدر وصف وقف إطلاق النار بأنه تحول إلى وهم قاس ومميت بالنسبة لأطفال غزة، مشيرا إلى أن المعدل المسجل يعني مقتل طفل واحد يوميا على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وهو أمر اعتبرته المنظمة غير مقبول في ظل ما يفترض أن يكون مرحلة تهدئة. وأضافت اليونيسف أن العديد من الأطفال قتلوا داخل منازلهم أو في المدارس أو أثناء اللعب وممارسة أنشطة يومية جراء قصف وإطلاق نار وهجمات بطائرات مسيرة في مناطق كان يفترض أن تكون أكثر أمناً. أما الأطفال الجرحى فقد تعرض كثير منهم لإصابات بالغة، بينها إصابات في الرأس والصدر والبطن، ما ينذر بعاهات دائمة ومضاعفات صحية خطيرة وسط نقص حاد في الأدوية وصعوبة الوصول إلى العلاج. كما حذرت الهيئة الأممية من الآثار النفسية العميقة للحرب على الأطفال، حيث بات الخوف جزءا أساسيا من حياتهم اليومية، ما يؤثر على نموهم وصحتهم النفسية والجسدية. في ختام بيانها دعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف ما وصفته بتطبيع مقتل الأطفال، مؤكدة أن استمرار سقوط الضحايا خلال الهدنة يجب أن يثير تحركا سياسيا ودبلوماسيا فوريا.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة الذكرى 50 لمؤتمرات ستوبنفيل الصيفية للشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه قداسة البابا لابون الرابع عشر رسالة فيديو للمشاركين في نسخة صيف 2026. قال فيها: أيها الأصدقاء الأعزاء، يسعدني أن أحييكم جميعا بينما تجتمعون في أماكن مختلفة للمشاركة في مؤتمرات ستوبنفيل الصيفية للشباب في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى 50 لهذه اللقاءات. وكما تعلمون، ربما نحتفل هذا العام أيضا بالذكرى 100 لوفاة القديس فرانسيس. وبما أن هذا الحدث تنظمه جامعة ستوبنفيل الفرنسيسكانية، فقد رأيت أنه من المناسب التأمل في الرسالة التي يمكن أن يوجهها القديس فرانسيس للشباب اليوم. أعتقد أنه يمكنه التحدث إلينا عن أشياء كثيرة، ولكن بشكل خاص عن السلام الحقيقي والفرح الكامل، إذ كانت هذه المواضيع جزءا أساسيا من حياتي. تابع الأبو الأقدس يقول: لو التقيتم بالقديس فرانسيس في القرن 13 في شوارع أسيزي، لكان على الأرجح قد نظر إليكم بابتسامة هادئة ومحبة وقال: سلام وخير. أكذا كان القديس فرانسيس يحيي الناس غالبا، وهذا يعبر عن إحدى الرغبات التي كانت في قلبه. ونحن أيضا يمكننا أن نسأل أنفسنا: هل أتمنى السلام الحقيقي للذين يتواصلون معي؟ هل أعامل الآخرين بطريقة تحمل لهم السلام؟ الآن قد تقولون أن هذا ليس سهلا دائما، ففي بعض الأحيان قد يتسبب سلوكنا حتى تجاه الذين نحبهم كثيرا في الأحباط والصراع بدلا من السلام. يجب أن نضع في اعتبارنا أن القديس فرانسيس قد نجح في زرع السلام، ليس بجهوده الخاصة، بل لأنه كان يمتلك في داخله نبع السلام الحقيقي. لقد كررت مرارا أن السلام هو عطية من الله، عطية ننالها عندما ندعو الرب للدخول إلى قلوبنا. حينها نصبح مدعوين لنكون أدوات لسلامه، فنحمله إلى عائلاتنا وجماعاتنا وبلداننا وإلى العالم أجمع. أود أن أدعوكم لاستغلال لحظات الصمت خلال هذه المؤتمر لاكتشاف سلام المسيح الذي وعد بأن يمنحه لتلاميذه. أضاف الحبر الأعظم يقول: كان القديس فرانسيس معروفا أيضا بأنه شخص فرح بشكل خاص، إذ كان يفرح بجمال الخليقة وبجود الله ورحمته اللامتناهية وبارتداد الخطأ. ومع ذلك قد يدهشكم كيف شرح ذات مرة ماهية الفرح الكامل. ففي إحدى ليالي الشتاء، بينما كان عائدا إلى أسيزي سيرا على الأقدام مع الأخ ليون أحد الأعضاء الأوائل في الرهبنة الفرنسيسكانية، بدأ القديس فرانسيس في تعداد الأشياء التي تبدو في ظاهرها صالحة ولكنها لا تؤدي إلى الفرح الكامل. وفي لحظة ما هتف الأخ ليون: أيها الأب فرانسيس، أخبرني أين يمكن العثور على الفرح الكامل؟ وفي رده وصف القديس موقفا مأساويا يتضمن المعاناة من البرد والجوع والرفض، وهو عكس ما يتوقعه المرء، مضيفا أنه إذا قبلت تلك الصعوبات بصبر ودون تذمر وبمحبة نحو الله فهذا هو الفرح الكامل. تابع الأبو الأقدس يقول: وقد نتساءل هل من الممكن حقا الشعور بالفرح في مثل هذه الظروف الصعبة؟ إن هذا ممكن فقط إذا كانت حياتنا مبنية على علاقتنا بالله كأب محب. وفي الواقع فإن فرح القديس فرانسيس، الفرح الذي تحدث عنه، لا يمكن العثور عليه من خلال الأجهزة الإلكترونية أو قضاء ساعات أمام الشاشة أو التصفح اللامتناهي لوسائل التواصل الاجتماعي كل يوم. فهذه الأنشطة غالبا ما تهدر وقتا ثمينا يمكن استخدامه في لحظات الصلاة الصامتة أو تنمية صداقات حقيقية أو قضاء وقت نوعي مع العائلة أو معرفة المزيد عن الإيمان أو الدراسة أو ممارسة الرياضة. كما لا ينبغي أبدا البحث عن الفرح من خلال تعاطي المخدرات أو الإفراط في الكحول أو العلاقات السطحية أو الهوس بصورتنا أو أي نوع آخر من السلوكيات الضارة. ومن المثير للدهشة أنه لا يمكن العثور عليه حتى في المقتنيات مثل الثروة والجمال أو الشهرة أو حتى الصحة، لأننا يوما ما سنترك كل ذلك وراءنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن محبة الله وحدها هي التي تمنحنا فرحا حقيقيا وكاملا، وإذا كنا مقتنعين تماما بأن الله يعتني بنا كأبناء محبوبين له فلن نشعر بالارتباك أو الأحباط حتى في المواقف الصعبة. لقد قيل لكثير منكم منذ الصغار أن الله يحبهم، ولكن هل تؤمنون بذلك حقا؟ أنتم ثمينون في عيني الله، هو يحبكم من دون شروط، هل أنتم متأكدون من هذا؟ إذ نميتم معه علاقة ثقة من خلال الصلاة المنتظمة ومن خلال قبول الأسرار المقدسة، وإذ سلمتم أنفسكم بين يديه فإن القلق أو الحزن والعزلة ستتلاشى، في حين ستملأكم نعمته وتلهب محبته قلوبكم. هذا هو السر لمواجهة الظروف الصعبة بابتسامة. افتحوا قلوبكم لاكتشاف هذه الحقيقة. طبعا أبو الأقدس يقول إن رسالة القديس فرانسيس إذن ورسالتي أنا أيضا هي بسيطة: السلام الحقيقي والفرح الكامل هما عطيتان من الله تأتيان عندما نفتح عليه ونثق في قدرته على تغييرنا. فماذا يمكننا أن نقدم له في مقابل حب كبير كهذا؟ وهذه العطايا السخية لا شيء سوى أنفسنا. واليوم يحتاج الرب إلى مرسلين يحملون الكلمة إلى الذين لا يعرفونه، ولا رجال ونساء قديسين يعطون الحياة لعائلات كاثوليكية محبة، وإلى كان يكونون آباء روحيين وخداما للأسرار، وكذلك إلى رهبان وراهبات يشهدون لفرح ملكوته الحقيقي. فإذا كان لديهم شعور بأن الرب ربما يدعوكم إلى أحد هذه الدعوات، فلا تنغلقوا على أنفسكم تتبعدوا أو تبتعدوا بسبب الخوف، بل أخطوا خطوة إلى الأمام وقولوا للرب: هأنذا أرسلني. وفي الوقت عينه لا تخافوا من التحدث مع شخص ما، صديق تثقون به أو كاهن أو راهبة. وختم البابا لاون الرابع عشر رسالته بالقول: أتمنى لكم جميعا مؤتمرا مثمرا، وأصلي لكي تملأكم محبة المسيح في هذه الأيام وتتعرفوا على شباب آخرين يرغبون في بذل حياتهم بالكامل له، وبذلك يجدون السعادة الحقيقية. إذ أوكلكم جميعا إلى شفاعة الوالدية لسيدتنا مريم العذراء سبب سرورنا، أطلب لكم بركات الله الوافرة للسلام والقوة. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، آمين. راع حكيم وساهر قادر على خدمة الكنيسة سواء في المهام الأكثر تواضعا أو في تلك الأكثر ثقلا بالمسؤولية، قائد لشعب الله ولإخوته في الأسقفية، قادر على تقديم التوجيه في اللحظات المهمة والدقيقة مواجها تحديات متعددة بحماس وتمييز وشجاعة. بهذه الكلمات وصف البابا لاون الرابع عشر في عظته الكاردينال كاميل لورويني الذي توفي يوم الثلاثاء في 16 من حزيران يونيو عن عمر يناهز 95 عاما، خلال ترأسه قداس الجناز بعد ظهر الخميس في 18 من حزيران يونيو عند مذبح كرسي بطرس في بازليك القديس بطرس. وكان الكاردينال قد شغل منصب النائب العام للبابا في أبرشية روما ورئيس أساقفة بازليك القديس يوحنا اللاتيران من عام 1991 إلى عام 2008، ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا من عام 1991 إلى عام 2007. وتذكر البابا بامتنان المشاريع والرؤى والمبادرات التي قام بها الكاردينال خلال سنوات خدمته الطويلة للكنيسة. وقد وجد الحبر الأعظم أيضا في القراءات التي قدمتها الليتورجية صفات ومواقف الأمانة للمسيح وللكنيسة، والتي كان الكاردينال لرويني مثالا سعيدا لها. تذكر رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما أنه لا شيء يمكنه أن يفصلنا عن محبة الله، وهي حقيقة حركت الكاردينال لرويني أيضا. إن التقلبات المتعددة التي عرف رئيس أساقفة إيطاليا السابق كيف يرافق فيها المؤمنين والجماعات التي عهدت إليه خلالها خدمته الطويلة تشهد على استجابة إيمان راسخة وساهرة من الكاردينال لعطية محبة الرب التي لا تقار، وهي أمانة تغذت من العلاقة المستمرة واليومية مع الله. وفي الإنجيل المأخوذ من إنجيل القديس يوحنا والذي يصلي فيه يسوع إلى الآب لكي يمنح الذين أعطيتني إياهم أن يكونوا حيث أكون أنا، وجد الحبر الأعظم نجمة القطب لحياة الكاردينال لويني التي استثمرت بالكامل في خدمة مشيئة الرب وتفسيرها. وفيها نجد ملخصا لبرنامج واتجاه والهدف الأسمى لحياة بذلها من أجل خير الأخوة وعاشها في البحث المستمر عن مقاصد الله لخلاصه وخلاصهم. وهي تطلعات شخصية دعا أسقف روما إلى اتباعها والتمثل بها. وكان الكاردينال الراحل قد نال فرصة العمل مع بعض القديسين العظام في العصر الحديث مثل القديس بولس السادس والقديس يوحنا بولس الثاني. وأكد البابا أن الكاردينال استطاع أن يستوعب الكثير خاصة من مثال وحدة الحياة لدى الأخير، لدرجة أن سمات أحدهما كما أوضح الحبر الأعظم يمكن العثور عليها في الآخر. وتابع البابا لون الرابع عشر قائلا: إن جميع المزايا الشخصية المثالية للكاردينال رويني تجد سموها في الشعار الذي اختاره لإسقفيته: الحق يحرركم، وهي حكمة بيبلية من المفيد جدا تذكرها في أوقاتنا الحالية التي تتسم بالاضطراب والسيولة. وقال: نحن جبلنا من أجل الحق والخير، وفيهما وحدهما نجد الوحدة والسلام وتحقيق الذات الكامل. وفي الحياة الأرضية وللأبدية تذكرنا هذه الكلمات بوضوح برسالة ذات أهمية خاصة لعصرنا، حيث يمكن للمرء أن يصاب بالاضطراب بسبب الانحرافات النسبية والرؤى السائلة تماما للواقع وللإنسان. وفي ختام العزة صلى الحبر الأعظم لكي يمنح الله الكاردينال الراحل مكافآت سلامه الذي لا ينتهي وشكر الأشخاص الذين رافقوا الكاردينال وعاونوه وعضدوه في سنوات مهامه الكنسية وكذلك في سنوات الشيخوخة والمرضى.
2: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة 19 من حزيران يونيو في جلسة حوار للجمعية العامة ولجنة دولية علمية مستقلة تمحورت حول الذكاء الاصطناعي. ورحب الكرسي الرسولي بانعقاد هذه الجلسة، ثم ذكرت البعثة في مدخلتها بتشديد البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة على أن التقنيات الحديثة لا يمكن توقع عملها بشكل كامل، ما يعقد من منظومة تبعاتها المحتملة على المدى الطويل سواء على كرامة الأشخاص أو على الخير العام. ومن هذا المنطلق يرحب الكرسي الرسولي بتكليف اللجنة العلمية المذكورة بالقيام بدراسة مبنية على الدلائل العلمية وتقييم مخاطر وتأثير الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل ضمان أسس علمية لإدارته. ووصلت البعثة مشيرة إلى أنه ينتظر أن تقدم اللجنة خلال ما يقل عن شهر تقريرها السنوي الأول، وذلك في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي الذي سيعقد في مدينة جنوا الإيطالية. وأعرب الكرسي الرسولي في هذا السياق عن الرجاء أن يساعد هذا التقرير على إطلاع الجماعة الدولية بشكل أفضل خلال مناقشتها لهذا الموضوع في لحظة حساسة. ويرى الكرسي الرسولي أن تقييما جادا لما يوفر استخدام الذكاء الاصطناعي من فرص وما يمكن أن يشكل من مخاطر يجب ألا ينظر إليها باعتباره عقبة أمام التطور، بل كفعل مسؤولية، وهو ما له أهمية أمام الفجوة الكبيرة بين الإيقاع السريع للتغيرات التكنولوجية والتطور البطيء للقواعد والأطر المؤسساتية والاحتياجات الخاصة بالحماية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التعامل مع تطبيق التقنيات الحديثة. ووصلت بعثة الكرسي الرسولي مداخلتها مشيرة إلى أن التكنولوجيا ليست أبدا محايدة، فهي تعكس بالضرورة أولويات وافتراضات من يصممها ويمولها يديرها ويستخدمها، وكل منظومة تمثل اختيارات من خلال ما تقيس وتتجاهل أو تحسن. ولهذا فمن الضروري أن يكون البعد الأخلاقي جزءا من المنظومة لا أن يعتبر خطوة لاحقة. وعادت بعثة الكرسي الرسولي هنا مجددا إلى ما كتب قداسة البابا لون الرابع عشر في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة: لا يمكن أن يقتصر التمييز الأخلاقي على السؤال هل نحن نستخدم نظاما معينا لهدف جيد أو سيء، بل يجب أن نتساءل أيضا عن كيفية تصميمه وعن فكرة الإنسان والمجتمع التي تنطوي عليها البيانات والنماذج التي توجهه. وفي ختام المداخلة أكدت البعثة مواصلة الكرسي الرسولي المشاركة البناءة في الجهود الدولية الساعية إلى ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي الكرامة البشرية ويحفظ دعوة الإنسان التي تلقاها من الله ويعزز الخير العام. عقد من الرابع عشر حتى السابع عشر من حزيران يونيو الجاري في العاصمة الصربية بلغراد، اللقاء السنوي 53 للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا، والذي اختير عنوانه أن نكون كهنة اليوم في أوروبا، الدعوة والتكوين. وحول هذا اللقاء أصدر اتحاد مجالس أساقفة أوروبا الذي نظمه بالتعاون مع مجلس أساقفة القديسين سيريل وميثوديوس بيانا عرف فيه بما تم التطرق إليه، فأشار إلى بداية اللقاء بالاحتفال بقداس إلهي في كاتدرائية انتقال الطوبوية مريم العذراء، ترأسه رئيس أساقفة بلغراد الكاردينال لاديسلاف نيمت، نائب رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا. وفي اليوم الثاني 15 من الشهر بدأت أعمال اللقاء بمداخلة لرئيس الاتحاد المتران جينتاراس جروشاس، رئيس أساقفة فيلنيوس، انطلق فيها من الرسالة العامة الأولى للبابا لون الرابع عشر الإنسانية الرائعة، باعتبارها مرجعا للتساؤل حول الجوانب الأنثروبولوجية والثقافية والرعوية والروحية لتكوين الكهنة في أوروبا اليوم. وشدد رئيس الاتحاد على حاجة الكنيسة في أوروبا إلى كهنة قريبين من الأشخاص، قادرين على مرافقتهم أمام تحديات الحياة بمنظور الإنجيل، جاعلين قرب المسيح ملموسا. وأشار بيان الاتحاد مجالس أساقفة أوروبا إلى عدد من المداخلات الهامة، من بينها مداخلة رئيس جامعة اللاتيران الحبرية المتران ألفونسو أمارانتي، والتي تمحورت حول جمال الخدمة الكهنوتية في خدمة عالم مركب، وتحدث فيها عن أزمة ثقافية في أوروبا تؤثر على خدمة الكهنة، وتوقف عند بعض جوانب هذه الأزمة الثقافية، فتحدث عن أمية التفسير وفقدان العلاقة بين المعلم والطالب، غزو وسائل الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وأكد أن مثل هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بشكل سطحي، وتحدث في المقابل عن أربعة عوامل أساسية بالنسبة للكهنوت انطلاقا من تعليم الباباوات الأربعة الأخيرين، وهي اتحاد الكاهن مع المسيح في القربان الأقدس، صداقته مع الله ومع الإخوة، قربه كراعٍ، والحياة الأخوية في الكهنوت. هذا ومن بين المواضيع التي تم التأمل فيها خلال أعمال اللقاء السنوي، حسب ما جاء في بيان اتحاد مجالس الأساقفة، الدعوة الكهنوتية والتكوين المتكامل، الشهادة والصلاة، الخدمة الكهنوتية طريق التكوين الدائم، والتكوين النفسي للكهنة من منظور العلوم الإنسانية. وفي آخر أيام اللقاء تم تخصيص الأعمال لتقارير الأمناء العامين لمجالس الأساقفة، حيث عرف كل منهم بنشاطات المجلس ومبادراته التي يتم تقديمها وتنفيذها من خلال اللجان المختلفة. أشار البيان أيضا إلى أن برنامج اللقاء قد تضمن وإلى جانب جدول الأعمال لحظات صلاة واحتفالات ليتورجية وزيارة للتعرف على الإرث التاريخي والديني لمدينة بلغراد. هذا وقد تم الاتفاق على أن يعقد اللقاء السنوي القادم للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا في سراييفو، وذلك من 13 حتى 16 من حزيران يونيو 2027.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.